ناس كمان خوما انا كان بيجيك الواب تاكير وكي تشاوي اربول دي لا بيدا نانا كان بيجا لونس الواكا مايا كي السيور نو لوس بنديغا.